يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر